بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أفاض علينا النعم ورزقنا من الحلال والطيبات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا منزل الرحمة والبركة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام يا الله يا Tuhan kami Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati